سنة وسودانيس تا 36 سنة. أكتر مينينا رلجيما الجتادين جرمانيس ترسا قديم الأورتي فاوديش قديم الماجستراد جين بول غريك فين ويجيب مشهاتي اللاكوز ميجيوبا كونتريه. الأورتي لقيت التالبة الهرسين من الارست تحت diversi kondizjonijiet. L-investigazzjonijiet dwar iż-żewġ persuni l-oħra għadhom għaddejjin.

الهوت حربت له في الكراج حنكرت سراكف دبر راسو عز جول بحر هيرا تشدرا ناتش